0: حي ما في كل من زي هالكتاب عمري بس ياخذ بس مليا مليا
1: سبع عبيد ما تركي هلا